سمعتنا كابزغلس إلنا ريبورتاج تسنبل فستيفال بوليتكاوحي لتات إرترا كلتشن أسران شدشتن نمبوبولكم فستيفال بوليتكاوحي لتات إرترا كلتشن أسران شدشتن كاب شوعة تغساب تشعاتن حاسي كلتشن أسران شدشتن أبهاجر جرمن تسنبيلو أبزسنا دايش ماغليك زيو سيداخت سر حلوز أنهت فستيفال أبالات مريحنتن مسرتاتن بوليتكو حيلتات إرترا وكلتو الدباتن قدسات إرتراويانن تساتيفوم أبزي بغان قطات تغرينيان عربينيان ببصوت أديام تفران غرمايز مكيلن زيت أليس انبل دهرناي حدا دقيق زخرناي سوات سنت وباوي سامسون كيدانة بزقربو سلام سنيتن زي تسوى اب كالسين زي تخفلة حربين يو مسوى تزي زخاخر مزامور بمغرابي تجميرو سعيبو زي تفلاليو اكالات محزنة توقال اسميهم ام مخفتي تسنبل دكتور اغليلو قرماي بسمنة تسنبل زي دالوي مخصب البو تكال ارتراو محبر اب جرمن كال اسميهم اب تزي اسمعو قال زي فستيفال كابكزي سوراو وايتو جميرو بزي مقراز نزحالو فربع عمتات زي تخيادة بمخانو تاريخاويو إلو زي نايلومي عمتات فلوي كونتات زي كايد زلو بمخانو نتوم تساتفتي بفلوي حلافنت زي سكميوين إلو أبوان براسنا دايت شما قللي فستيفال كلتشن أسران شدشتن حوص أهاي قلتا بوغنو أبتي مسرح نزد تحبابرو وغنا تامسجينو أبتي تاريخا وقات أمي هقرنان هزبنان أب كميزا مسلح مأمن بابرو يحال فقم زلو زكيرو نحناخي نتخنطا تام غيار انتاين قبرا لنا إلنا كنحاتتي قبعناون إلو تو رايكم ورايناو تخدو وزلوهم مقد خانا يحدنات المحزنات سلزخوانين لدقفوينا بزمن فاسو حد سير ملغتي هاقراوي سلفي ارتراخا بحاو نقصد سقايا بتي مدرخ بنباب كريبو ملغتي محورا كالت سنقومان ارتراويانكا بحاو قويتو مبراه تقريبو ابزي ملغتي توم ابتي محور تاقويبوم زلو بزخونا ارتراوي كحقوزز قبوم مخانو من سواريو اسعيبوخا كلو قبيرة سنناي زخانة زيقاد ما أبال النوتو أم محبر كرقا قسن أبتز قبر مسيوتات كساتة فنس أويو أبز عمتاو سن بالفستيفال تفاليوم زي فلطو وفيات سبحة دار تسهير أيان وينر أيان أبز عمت زي بمبكاروم أبز محلالو فو ملغتي كر كم زبالوم تغيصوم نادالوتي أمسقنوم نبروه مسايز اللو تسفا بتي بحاو كبر أب مسجنا زت تنبى ملوختم قليصم ملوختي دقف محزنة إرتراوها قراو بايتون ديمقراسيا ولوطها بحاو باهتاها إلى مريم كريبو إرتراوها قراو بايتون ديمقراسيا ولوطي أب تملوختون زت تقبرو العدمة مسجنو تعدمنتي عمونغو بوليتكا وحايلتات إرتران إرتراوها قراو بايتون ديمقراسيا ولوطن زلو زمدنا كمزا دلدلو تغيسو اتي بحوار زبقسنا يوم مسراتنا حوار تسلال مدونغوايو تغيسو اب كربا قزي كمز قدسل عمل كيتو بوليتكا وحايلتات ارتراز ما يت اكال مسريتو يسبه مهلاو زد تبابعيو إلوو اتناي محزنة تقال اتعايزو زكا زلو ناي موهادن حبير كمسرحن تبقسوتات فرو سيت زي حلل قلس كلهم هقراويان يكبهالي كال زخلو زكاية زلونا يمكر راب صعرن نمعواتو قرباتو كو انتخونا زخونا زو السد توقسونا تزنبرة بمفرح زي كوني نتدروك اي مزلو تكالاتن ترنافتاتن كابزل على بركين مسققار زعلمك خووني قبا زبل زد تبابع حلاف النتاو ملختي اسفيرو أمود داتا دما مس بوليتكا حيلتات
ኤርትራ ዘለና ናይ ቃልሲ ዝምድና ንምብራኽ ጻዕርና ቐጻሊ ምዃኑ ብምግላጽ ብስም መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዕውት ፈስቲቫል ክገብረልኩም ልባዊ ምንዮትና ክንገልጽ ደስ ብለና ኢሉ ቦምበር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብጻይ ገረዝጌር ተወልደ ኣብ ፈስቲቫል ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣቐዲሙ ነቲ ፈስቲቫል ንዘዳለዉ ኣካላትን ዕድመ ኽቢሮም ዝተሳተፉን ልዑል ምስጋና ኣቕሪቡ። ቀጺሉ ኸዓ ካብ ሩስያ ክሳብ ዩክሬን፣ ካብ ኣሜሪካን እስራኤልን ክሳብ ኢራን፣ ከምኡ ድማ ጉዳይ ፈለስጤምን ወጥሪ ባብ ኤልማንደብን ከይጋደድ ዘሎ ስግኣትን ብዝምልከት ጠቒሱ። ዞባና ድማ ካብ ሱዳን ክሳብ ኢትዮጵያ ብውግእ ህድሕድ ተሓሚሱ፣ ጎኒ ንጎኒ ድማ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ትግራይን ኣምሓራን ብጽምዶ ዝፍለጥ ዝምድናታት ብገለ ሸነኻት ከም ንሓባራዊ ምዕባልን ሰላምን ክግለጽ እንከሎ፣ ብኻልእ ሸነኽ ብፍላይ ብስርዓት ኢትዮጵያ ከም ንጸጥታን ሓድነትን ኢትዮጵያ ዝፈታተን ተረኽቦ ተገይሩ ይርአ ከም ዘሎ መልኪቱ። ኣብ ከባቢና ኣብ ልዕሊ ሃገርና ናይ ውግእ ጽልዋ ክሕድር ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ድማ ጠቒሱ። ኣብ መንጎ ኣብ ዶባት ዝነብሩ ህዝብታት ብተበግሶኦም ንሓባራዊ ጥቕምታት ዘገልግል ዝግበር ዝምድናታት ቅቡል ኮይኑ ብሽፋን ህዝባዊ ዝምድና ናብ ውግእን ህልቂትን ዘእቱ ጽምዶ ግን ተቐባልነት ክህልዎ ኣይክእልን ክብል ነቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራን ትግራይን ዝተገብረ ርክብ ዝምልከት ኣስፊሩ። ኣብ ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ዝገደደ እምበር ዝተቐየረ ነገር ከምዘየለ ብምሕባር ብዛዕባ እቲ ምስ ገንዘብ ናብ ባንኪ ናይ ምእታው ግዴታ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ሻቕሎት ኣብቲ ቃሉ ጠቒሱ። ኣብ መዳይ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ህግደፍ ሓድሽ ፍሉይ ሪፖርተር ከይምዘዝ ዘካየዶ ዘይተዓወተ ጻዕሪ ኣዘኻኺሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጸም ኩሉ ዓይነት ግህሰት መሰላት ቀጻሊ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ 2026 ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ኮንፈረንስ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዘይተወገኑ ጉዳያት ንምውጋን ከም ዝተናውሐ ዝሓበረ ቦምበር ገረዝጌር ተወልደ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ልኡላውነት ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ሓደገኛ ወፍሪ ዘይቅቡል ምዃኑ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ቐዲሙ ዘነጸሮ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ምድጋሙ ከም ዘየድሊ ጠቒሱ። ኣብ መደምደምታ መልእኽቱ ን35 ዓመታት ዝኣክል ብውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ጉጅለ ቅድሚኡ ካብ ዝነበሩ ባዕዳውያን ገዛእቲ ብዝኸፍ ኣገባብ እንዳሳቐዮ እንከሎ ስለምንታዩ እዚ ነፃነቱ ክቡር ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ነዚ ዘይንቡር ኩነታት ከም ንቡር ገይሩ ዝነብር ዘሎ ስለምንታዩ ኸ ግፍዕታት ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እናተፈጸመ ከም ዘይረኣየ ዓገብ ከይበለ ዝነብር ዘሎ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ስደት ዘሎ ድሕሪ ዕቑባ ምርካቡ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ክመልእን ንመላኽ ስርዓት ገንዘብ ክኸፍልን ዝረአ ዘሎ ዝብሉ በዳሕቲ ሕቶታት ብምቕራብ መደሪኡ ዛዚሙ። ተሳተፍቲ እቲ ፈስቲቫል ድሕሪ መደረታት ኣብ ክንዲ ሓደ ሓታቲ ካልእን መላሲ መልክዕ ዝሓዘ ኣገባብ ምውሳድ ዝሰፍሐ ሓሳባት ንምእካብ ኣብ ሰለስተ ጉጅለታት ተኸፊሎም ኣብ ኤርትራን ዘሎ ጨቋን ስርዓት ንምእላይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከመይ ግዲኡ ቃልሲ የበርክትን ተቃውሞና ንምዕዋት እንታይን ከመይን እንተገበርና የሓይሽ ንዝብል ሕቶታት ዝምልስ ሓሳባት ንምቕራብ ተመያይጦም ሃነፅቲ ርእቶታት እውን ኣቕሪቦም። ኣብዚ መድረኽ ናይ ቅዱሳት ግጥምታት ክቐርብ እንከሎ ኣብ መስርሕ ምድላው እቲ ፈስቲቫል ፍሉይ ኣስተዋጽኦ ንዘበርከቱ ድማ ተመስጊኖም።